0: ربي إنه بدل يعني فنير ويركن سلبيس إن الله خل فستير إن دير درا إن يري مولك التيت إن يري بوسكب كم فمورة فني كم برودي سيري دريا بوت إيت إن كيف أعمل أبرخت فناويك في يو وب دار إن فني سمعك لسه لكر بيرني
1: أنس دون أنس دون
0: يا فريسكت أن دانكي
1: Goed gaan, Veronica. Nou, bye bye. Tot ziens. Kom eens wat gauw muziek breken. Ik is nou terug.